0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቅርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 27 ሰነ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ንመራሕቲ ኣህጉር ሲኖዶስ ከም ዘተባብዑን ናይ ቀዳማይ መዓልቲ ጉባኤ ካርዲናላት ቀዳማይን ካልኣይን ውዕሎ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርቆስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ስዕቡ እውን ኣብ ነፍሶ ከፍ ቀዳም ብናሆመ ጳውሎስ ዝቐርብ መደብ መንቕሳት ክህልወና ምዃኑ ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ዘሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ምስ መራሕቲ ኣህጉራውያን ኣካላት ሲኖዶስ ብዛዕባ ሲኖዳውነት ዝመኸረ ሲኖዶስ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ናብ ዓቕለሲያዊ ጉባኤ 2028 ዓመተ ምሕረት ዝወስድ መገዲ ኣብ ዘስተንተነሉ እዋን ተራኺቦም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ምስ ሓለፍቲ ኣህጉራዊ ኣካላት ሲኖዶስ ኣብ መዛዘሚ ናይ 3 ዓልታት ናይ ኣፈፃፅማ ምዕራፍ ሲኖዶስ ተወፈየ ካብ ዕለት 23 ክሳዕ 25 ሰነ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ብውልቂ ተራኺቦም ነቶም ካብ ላቲን ኣሜሪካ፣ ኣፍሪቃ፣ እስያ፣ ኤውሮፓ፣ ኦቻይናን ማእከላይ ምብራቅን ሰሜን ኣሜሪካን ዝመፁ ወከልቲ ብኣተሓባበርቲ ኣህጉሮ ሲኖዳውነት ጉጅለታት ተሰኒዮም ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳንን ርክብን ናይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ዋና ፀሓፊ ካርዲናል ማሪዮ ግሬች ንተሳተፍቲ ንሲኖዳውነት ምልዋት ቤተ ክርስቲያን ስርሖም ኣብ ዝቕፅልሉ ዘለዉ እዋን ሓያል ምልክት ደገፍን ምትብባዕን እንክብሉ ንዜና ቫቲካን ኣብ ዝህቦም መግለፂ የስተብህሉ። ዕለት 23 ሰነ ነቲ ዓውደ ጉባኤ መኽፈቲ ናይ ጳጳሳት ሲኖዶስ ሓፈሻ ዋና ፀሓፊ ካርዲናል ግሬች ኣብ ዘስምዖዎም ማደረ ብዛዕባ እቲ ናብ ቤተ ክርስትያናዊ ጉባኤ 2028 ዓመተ ምሕረት ዝወስድ ጉዕዞ ሓፂር ገምጋም ኣቕሪቦም ፍሉይ ባሕሪ ናይ ዝሕጂ ዘሎ መስርሕ ድማ ከም ዘዘኻኸሩ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ካርዲናል ግሬች ድሮ ብናይ ከባቢ ኣብያተ ክርስትያናት ምእመናን ንምስታፍ ዝወስድኦ ብዙሕ ዝተበግሶ ታት ኣስተብሂሎም እዚ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ሲኖዳውነት መደባት ምቋም ዓውደ መፅናዕትታትን ዋዕላታትን መስርሕ ምስማዕን መመያን ይርከብዎም። ካርዲናል ግሬች ንተጋባእያን ሰላምታ ቅድሚ ምቕራቦም እናቴ ናታሊ ቤንኳርት ምክትል ሓፈሻ ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ ጳጳሳት ዝተመርሐ ናይ ጸሎት መደብ ምክያዱ ኣፍሊጡ እተን ዝቐፀላ መዓልትታት ኣብዚ ሓድሽ ናይ ሲኖዳውነት ግዜ ንምስማዕን ንመመያን ዝተወፈየ ከም ዝነበራን ኣብ ናይ መወዳእታ ሰነድ ናይ መበል 16 ስሩዕ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት ዝማእከሎም ምዕራፍ ኣፈፃፅማ ተራ ምድግጋም ናይቲ ቅድመ ጉባኤ መስርሕ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ማሕበረሰባት ከባቢ ነቲ ናይ ሲኖዶስ ሰነድ ለባዋታት ናብ ናይ ገዛእ ርእሶም ኩነታት ንምትርጓም ዝፅውዕሉ ሓድሽ መስርሕ ኮይኑ ተሳተፍቲ ኣብ መላእ ኣህጉራት ኣብ ኣተገባብራ ናይቲ ናይ መወዳእታ ሰነድ ቀንዲ ምዕባለታት ኣካፊሎም እዚ ድማ ርኡይ ተመክሮታት ፀገማት ክፉት ሕቶታትን ቀዳምነታት ውስነትን ዘጠቃልል ምንባሩ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ የረጋግፅ። ኣብ ሕመረት ናይ ተኣኼባ ኣስተንትኖ ኣብቲ ብኣባ ጃኮሞ ኮስታ ኣማኸር ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ እቲ ናብ ዓቕለስያዊ ጉባኤ ጥቅምቲ 2028 ዓመተ ምሕረት ዝወስድ መገዲ ብ4 ገስጋስ መድረኻት ዝምልከት ኮይኑ ቀዳማይ መድረኽ ምዝካር ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2027 ዓመተ ምሕረት ክካየድ እዩ። ኣብ ሰበኻታትን ኤፓርቅናታትን ናይ ገምጋም ኣኼባታት ክካየድ እዩ። እቲ ኻልኣይ ምትርጓም ኣብ ካልኣይ መፋርቅ ከ2027 ዓመተ ምሕረት ብሃገራዊ ይኹን ብዞባዊ ጉባኤ ጳጳሳት ኣቢሉ ዝካየድ መደብ እዩ። እቲ ሳልሳይ ኣንፈት ምምራሕ ኣብ ቀዳሞት 4 ኣዋርሕ 2028 ዓመተ ምሕረት ዝካየድ ኮይኑ ኣህጉራዊ ኣኼባታት ብምክያድ ኣረኣእያ ዘለዎ ጸብጻብ ከዳልዉ እዮም። እቲ ናይ መወዳእታ መድረኽ ምፅምባል ዝብል ኮይኑ ኣብ ርሑ ጥቅምቲ 2028 ዓመተ ምሕረት ብናይ መላእ ኣቕለስያዊ ጉባኤ ኣብ ቫቲካን ብመርሕነት ቅዱስ ኣቦና ክዛዘም እዩ። እቶም ተሳተፍቲ ግደ ኣህጉራውያን ኣካላትን ጉጅለታቶምን ልዕሊ ኩሉ ኣብ ምቁፅፃር ዘይኮነስ ንምስናይ ምዃኑ የጉልሑ እዮኦም። ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓቂ ደገፍ መንፈስ ህያባት ምልውዋጥ ምትብባዕ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ናይ ከባብያዊ ኣብያተ ክርስትያን ጀሚሩ ክሳብ ናይ ማይ 2028 ዓመተ ምህረት አቅሊሲያ ጉባኤ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤታት ኣብ ጉዕዞ ሲኖዳውነት ምልዋጥ ቤተ ክርስቲያን መወዳእታ ነጥብ ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ ከም እትቕፅል ምርዳእ ናይ ምፅምባልን መመያን ግዜ እውን ምዃኑ ከም ዘስመርሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፅ ዝጠቐሰ ዜና ቫቲካን የመላኽት ቀዳማይ ውዕሎ 26 ሰነ ዝተኻየደ ናይቲ ክሳብ 27 ሰነ ዝቕፅል ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝተፀውዐ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት 178 ካርዲናላት ዘራኸበ ኮይኑ ኣብ ዓለምና ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ማሕበራዊ ፖለቲካውን መንፈሳውን ብድሆታት ኣስተንቲኖም ቤተ ክርስቲያን ሕብረትን ሰላምን ተስፋነ ንምዕባይ ዘለዎ ተልእኾ ደጊሙ ዘረጋግፅ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር ዓርቢ 26 ሰነ ኣብ መቕፈቲ ጉባኤ ካርዲናላት ኣብቲ ክሳዕ 27 ሰነ ዝቕፅል ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝተፀውዐ ፍሉይ ኣኼባ ጉባኤ ካርዲናላት ብድምር 178 ካርዲናላት ከም እተሳተፉም እቶም ካርዲናላት ሰዓት 9 ፈረቓን ናይ ንጉሆ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ሓቢሮም ድሕሪ መስዋእተ ቅዳሴ ናብቲ ጳውሎስ ሻድሻይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብምኻድ ቀዳማይ ውዕሎ ጉባኤ ካርዲናላት ብምክያድ ብጉጅለ ተመዳዲቦም ናይ ክቢ ጠረጴዛ ናይ ዕዮ ዘተ ከም ዘካየዱን እቶም ተሳተፍቲ ኣብ 8 ጉጅለታት ተመዲቦም ዘካይድዎ ናይ ዕዮ ዘተ እውን ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር ነቲ ናይ መጀመርታ ኦ ፈጣሪ ዓለም ንዓ ዝብል ጸሎት ምስ ቀረበ ዝተኻየደ ውዕሎ ዘወሃሃዱ ድማ ካርዲናል ሉዊስ ኮሴሩዳ ኣፓሬስዮ ከም ዝነበሩን ቅድሚ እዚ ውዕሎ እዚ ብመልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብምብጋሱ ናይ ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታረ ቃል ሰላምታ ከቕርቡ ድማ ከምዝዓደመዎም ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ኣብ መደምደምታ መደረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሩኤዳ ኣፓሬስዮ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኣገልግሎቶም ካርዲናላት ክድግፎም ዘቕረቦ ሕቶ ኣስሚሮም እዚ ድማ እምነቶምን ሓጎሶምን ምዃኑ ብምምልካት ንክሕግዝዎም ድማ ድልውነቶም ኣረጋጊፆም እቲ ቀዳማይ ዋዕላ ኣብ ከመይ ዝበለ ዓለም ኢና ወንጌል ክንእውጅ ተፀዋዕና ብዝብል ቁም ሓሳብ ዝተመርሐ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዖ መደረ ከም ዘዘኻኽር እውን ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ እቶም ፖሎንዳዊ ካርዲናል እቲ ጉጅለ ብዛዕባ ኣብ ናይ ሎሚ ህዝብታትን ቤተ ክርስትያናዊ ማሕበረሰባትን ብቐጻሊ ዝረአ ዘሎ መከራን ወጥርን ሕቶታትን ከምኡውን ምልክታት ተስፋ ተኣማንነት ንወንጌልን ክኸውን ዝኽእል ዕርቅን ናብቲ ናይ ሓባር መማያ ክኣቱ ዘለዎ ምዃኑ የስተብህሉ ድሕሪ ናይ ኣስተንትኖን ፅምዋን ጸሎት እቶም ካርዲናላት ኣብ በብጉጅለኦም ተኣኪቦም ኣስተንትኖኦም ከም እተኻፈሉን ነፍሶ ከፍ ጉጅለ ቅድሚ ኣብ ምሉእ ኣኼባ ፍርቂ መዓልትን 10 ደቃይቕ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሓፈሻዊ ኣኼባ ቅድሚ ምእካቡ ነገዛእ ርእሱ ሓፂር ዕረፍቲ ዝገበረሉ ግዜ ወሲኑ ካብ 8 ጉጅለታት ቀዳማይ ክፍልን 4 ጉጅለታት ካልኣይን ፀሓፍትታት ብዛዕባ ዘካይድዎ ዘተ ጸብጻበ ከም ዘቕረቡን ኣብ ኩሎም ጉጅለታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓሚቕ ማሕበረሰባዊ ለውጢ ዝነብሩ ሰብኡትን ኣንስትን ዘሕልፍዎ ስቃይ ዓሚቕ ፍልጠት ከም ዘሎን ካብቶም ቀንዲ ስክፍታታት መልሲ ናይቲ ቀዳማይ ሕቶ ዝተለለዩ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰባትን ማሕበረሰባትን ምውሳኽ ውልትውና ፖለቲካዊ ወጥርን ዓመፅን ምፍጣርን ብማሕበራዊ ምግምማዕን ጉጉይ ሓበሬታን ርክብ ከዕብዩ ዘይክእሉ መልክዓት ርክብን ዘጓሃህሩ እዮም ተሳተፍቲ ከምዚ ዓይነት ውልትውና ንምምሕዳርን ሰላማዊ ሓባራዊ ህወትን ዝያዳ ኣፀጋሚ ክገብሮን ከሎ ዓመፅ ድማ ከም መጋበርያ ምፍታሕ ዘይምርድዳእ ኣብ ዝሕሰበሉ እዋን ናብ ውልቃዊ ተፃብኦ ምጥቃዕ ብደረጃ ዓለም ድማ ናብ ውግእን ግጭታትን ከም ዘምርሕ ተሳተፍቲ ከም ዘስመርሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር ሓያሉ ጉጅለታት እውን ኣብ ብዙሕ ክፋላት ዓለም ንውሕዳት ሃይማኖታትን ብሄራትን ኣኽብሮት ዘይምህላው ናይ ሃይማኖትና ጽነት ብምድኻምን ጽልኢ ብምፍጣርን ሓደሓደ ግዜ ድማ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያን ዓመፅ ምፍጻም ዘስዕቦ መከራ ኣጉሊሖም ገለ ጉጅለታት እውን ንትንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ተርእዮ ፀረ ሰማውነት ከም ዘግልሑን ብዙሓት ጉጅለታት ብዛዕባ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝሰፍሕ ዘሎ ውልቃውነት ቅልላው ስድራ ቤት ከምኡውን ኣረጋውያንን መንእሰያትን ዘጋጥሞም ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ጽምዋ ከም ዘስተንተኑን እዚኦም ድማ ንዝዓበየ ጸገም ኣበርክቶ ዝገብሩ ረቋሕታት ምዃኖም ኣለልዮም እንኮላይ ምውሳኽ መጠን ነብሳቕትለትን ኣጠቓቕማ ዕፀፋርስን ኣብ ዕዳጋ ስራሕ ኣብ ዘሎ ቁጠባውን ገንዘባውን ቅልብላዋትን ፀገማትን መንእስያት ዘጋጥሞም ብድሆታት እውን ብዙሕ ኣቃልቦ ከም التوحابلو زينا فاتيكان حبيرو ودبات قبن من اسياتن زي حقام السققال صفارسن اون زي تأساسر صفيح سمع زي متأمومان صحفتنتن حيلي البنتن زبلو قدات اون استوب حيلوم حيالو قجلتات ترا علماونت مدفع سقرنتن منفساون كبرتات كوم اون انانك هز خيزولو سمع تترقم هيوات مستن عبيز خيزولو دقامن حبراو رديد حق زي مهلاون نتي كال انو ملايين زاد لحق انظم دناتات المحناتن زيادة حتى قامز قبرو مخانو اوون كمزاس مارولو تساعتفت بتوساخي سدات بسب اوون كريستيانو مقدي مفتاح كمزا دلي اتصني عام نهزبتاتن حبرتا سبن محبرة سباتن بخامي كمز قير دما افلطو بمحاب وطيتاو نايوهو دما مرحتات اب منغو حدستي عقبابات مفللاي هتوط كمز قبرو افلطو بمحاب اب عبي تختماتات زولو سنة مهدارا وقلولاو بلشوونان تقامات هيواتن اوون كمتمايتو يمالاخت نزيك ونتات اب مقدام كلو مقجلتات بيتا كريستيان غزا رأسا كم عدة تقبالي تبيتن بمحداس نايكم سنة هيواتا كتقرب كمزلو وقليحوم بيتا كريستيان نغزا رأسا قدلتات افلتو ختهبن سقاي نايبتا قاتا من خخوون كتحقزن دك سب حانت صدرا بيت مخوانا نعلم كتزخاخر اللواز بالحساب كبنت سمر اللون ابزقوان زي اب لعلي بيتا كريستيان زتواح بحلاف النتقون حيال افلت او بمحاب بزحت قجلتات بزحت تكالات ناي متأممان كلولاو يقات ام مهلاو بمستوعال بيتا كريستيان نسبع وكبرات سلاماون اركن حبرا والربحان نمتباق بسلطان كتزارة بتتعوي عكم زلا يستبهلو بفلاي مستهم زساق اي سبات اب اتكرار بلو اوان بيتا كريستيان بزحت كالو تتكال زطفوعو متأمومان تراكب إيا تساتفتي بيتا كريستيان أبحق إنظم دناتاتن ركباتن كإلا مخوانا نعلم بمدنقاتن برهرهن أب بزحات من أسياتت موانجلن عبي يخيد كمزلون بقربان متحققازن زعشت عالم المحنات كحقزو كمزغلو عمل كيتوم سينو داونات بيتا كريستيان يخونا ندك سبات ملسينا يلوم بلدهوتات أب مللاي زحقز مقد مخوانو دم التحساسيبوم مقبارة سنناين متحققازن بلا قصات عالماويان دك تبعتين دك نستيون زقرب حقين مسكرنات مخوانو أقليهم سدتيناتات كاة نتوم زقبلوو محبر سبات كمباراخت مخوانو أفلط محب اتم تساتفتي كم زغلطو بيتا كريستيان نسلامن نخلاتم ابوشت محبرسب امنتن مت اتتاو تعيكم زلا يقلحو حيالو قجلتات اوننتي بيتا كريستيان اب اتنبرلو بوطان اي وحدات كفل حبرات سب اكال مس اتخون اب بزعات هزبتات علم اشتمو قواسا كوينا اتقربو حيال مسكرنتا ملكيتم تمهرتي كم حدنا حبر تقمي داقماي زهنات البوطا كوينو كدمت بمملكات نعبي زخيت زولو تسوى عطاتات هزباو توفاينتن حقو الزمرو امنت هزبا اقزي عبيهرن كلهم كم ملكتات تسفى بملالعي تساتفتن عمت من تساق زتا مدنفع نكل انتناون اب منغوز تفالة لهيمانوتاتن حبار زتا حويسكم اون تسولوت ابك اتسالنات سلام مسرتاو مخانو افلت او محابا قداس مخانو اون كم التسامر اللون بزمان ترز غلق جلتات نتقدو سابونا ابك ارابا اوان اب سباين ناس قبرو حوريو قعوزو بمتقاس نقالات رسالي كان باباسات الليون عبد الحجز الله الزمن امونين نزعان دمتي انكبلو دمع كمزقلات وهم زينا فاتيكان افليتو رسالي كان باباسات الليون اتي حافشو اخيبا كدم جمارو كساع اتناي قجل لما ييتز جمارلو اوان ابقو كمزتانحون اب مدم دمتا سيلة زق عربو تساب تسابات امسقينوم اقداس نت تساطفون مييتن دمع داكيمون بمقلاح بزعبا اتي كاردينال الريش زقربو مصحف قدوساوي أستنتنو مسلي اتي اي موت اي هلو كوينو اب حدقات زتادر بيسا بمدكاس عورات انت زي كويننا بزوح سقاي كمزرلو زي كحد حقي ايو كمزبالو زينا فاتيكان يحبر تموان سقاين حادة كابتي اب زيك زينا نزلو حبرات سبزم تسو السعبين مخوانو قالي تسام بيتا كريستيان نزب الدهوزن خلو سبنا بحبرات بمعدام بيتا كريستيان بمخفاتن مسترات بمخبارن ترازي كونس ناي حقي مرخب عقاد امتات بمفتار اون ملاش تهب كمزبالوز حبر زينا فاتيكان اصعبو ناي نقوهو اخيبا بسولة ملعك اقزي عبهير كم تزازمن كالعي وعلو ناي قدامي معالتي عودة اخيبا دهرق اتري ساعت عصر تشدوشتا كم اتخايد افليتو እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻርሻይ ካልኣይ ክፍሊ ናይቲ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት ኣብ ሰላም ዘማእከለ ኮይኑ ንህንፀት ሰላምን ስልጣነ ፍቅርን ምስራሕ ከም ዘድሊ ብኣፅንዖት ዘተሓሳሰበን ብዙሓት ጉጅለታት እውን ካብቲ ስነ መጎት ናይቲ ፍትሓዊ ውግእ ዝብል ኣመላኻኽታ ወፂኢካ ኣብ ክንዲኡ ብዛዕባ መሰል ተመጣጣኒ ርእሰ ምክልኻል ምዝራብ ከም ዘድሊ እውን ዘጉልሐ ምንባሩ ዜና ቫቲካን የመላኽት። እቲ 26 ሰነ ኣብ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻርሻይ ዝተኻየደ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ውዕሎ ክፍሊ ፍሉይ ዓውደ ጉባኤ ካርዲናላት ብዛዕባ መሪር ኩነታት ቬነዙዌላን ንብዙሓት ግዳያት ናይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠመ ርእደ መሬትን ናይ ጸሎት ሓሳብ ብምግባር ተበጊሱ እቲ ባህሊ ስልጣንን ስልጣነ ፍቅርን ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ መደብ ንምዕራፍ 5 ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ግሩም ሰብኣውነት ብዝብል ኣርእስቲ ዝለገሱ ዓውደ መልእኽቲ ዝተወፈየ ኮይኑ ብናይ ሓባሪ ጸሎት ጀሚሩ ብካርዲናል ፓብሎ ቨርጂልዮ ሲዮንግኮ ዳቪድ ዝተዋሃሃደ ኮይኑ ድሕሪኡ ናይ ዓንቀፅ እምነት ዝሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ላዕለ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ካርዲናል ቪክቶር ማኑዌል ፈርናንደስ መደረክ ከስምዑ ከም እተዓደሙን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ ከም እተረኽቡን ኣብቲ ካርዲናላት ብጉጅለ ተወዳዲቦም ዘካይድዎ ናይ ክቢ ጠረጴዛ ዘተ ኣብቲ ምሉእ ዓውደ ኣኼባ ከም ዝሓበሩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ብድሕሪኡ እቲ ዘተቐፂሉ 11 ጉጅለታት ናብቲ ምሉእ ጉባኤ ተመሊሰን ፀብፀባትን ከም ዘቕረባን ኩሎም ሰብኣውነት ዘጥፋእ ሓይሊ ባህሊ ስልጣን ኣድማሳዊ ዝርግሐኡ ምስ ስነ መጎት ሓያልነት ንክሰማማዕ ዝግበር ፈተና ከምኡ እውን ንሕብረተሰብ ንዓመፅ ዘለዎ ተፃዋርነት ዘጉድልን ሓደገይና ቀሊል ኣገባባት ኣብ መፍታሕ ግርጭታት ዘተባብዕን ኩናትን ውልትውናን ንቡር ምግባርን ዝብል እዋን እዚ ዘሎ ብድሆታት ከም ዘመልከቱ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ዝተቐሰ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ኣብዚ ድሕረ ባይታ ተሳተፍቲ ሰላምን ስልጣነ ፍቅርን ናይ ምህናፅ ሓላፍነት ኣስሚሮም ብተወሳኺ ኣብ ሰባት ብዘማዕከለ ቋንቋ ኣቢሎም ተኣማንነት ዘሎ ምስክርነት ካብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ጀሚርካ ምስማዕ ይቕረ ምባል ዕርቂ ምሕዋይ ፍትሕን ጭቡጥ ምልክታ ምቕራብ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ከምዚ ዝኣመሰለ ቋንቋ ንልቢ እቶም ኣብ ግጭት ዝተሓሉ ሰባት ክትንክፍ ነቲ ብሰንኪ ውግእ ዝወረደ ቆስሊ ኣፍልጦ ክህብሉ ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ሓድነት ንምርካብ ዝግበር ፃዕሪ ከተባብዐ ከም ዝኽእል እውን ከም ዘስመርሉ ኣፍሊጡ። ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ሓድነት ንተኣማንነታ ኣገዳሲ ምዃኑ ከምኡ እውን ምስ ካልኦት እምነታትን ሃይማኖታትን ብፍላይ ድማ ምስ እስልምና ዝግበር ዘተ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ኣብዚ ዓለም ለኻውነት ዘይምግዳስ ሰባት ንስቓይ ካልኦት ስምዒት ዘይብሎም ኣብ ዝገብሮም ዘሎ እዋን ነፍሲ ወከፍ ውልቀሰብ ሰላም ናይ ምህናፅ ሓላፍነት ክወስድ ፃውዒቲ ከም ዘቕረቡን ኣብዚ መላይ እዚ ኩሎም ጉጅለታት ኣብ ክርስቶስን ኣብ ወንጌልን ዘሎ እምነት ማእከላዊ ምዃኑ ደጊሞም ብምርግጋፅ እዚ ድማ ዓለም ከም ህልዩ ዘይኮነስ ብህወት ክትነብሮ እንከላ ናይ ምቕያር ሓይሊ ዘለዎ ምዃኑ ኣፅኒዖም ብምምልካት ብተወሳኺ ገለ ኩነታት ብኢድ ኣታውነት እግዚኣብሔር ጥራይ ክፍታሕ ከም ዝኽእል ኣመልኪቶም ናይ ቤተ ክርስትያን መበቅሎ ፀዋዕታ ምዃኑ ኣጉሊሖም ሓያሎ ጉጅለታት ንስራሕ ቤተ ክርስትያን ኣብ ቅዱስ መሬትን ኣብ ምብራቅ ኤውሮፓን ከም ኣብነት ድማ የቕርብዎ። እዚ ዘተ ንተራ ፖለቲካዊ ስልጣን እውን ዝምልከት ኮይኑ ካብቲ ምስ ቁጠባዊ ሓይሊ ዘለዎ መርዛም ምምጥስሳር ሓራ ክወፅእ ፃውዒት ኣቕሪቦም ካልእ ኣርእስታት ከዓ ብዛዕባ ስድራ ቤት ትምህርቲ ህፁፅ መፍትሒ ንምርካብ ዘድሊ ድሌት ሓሊፍካ ምስጋር ዘፀግም ከምኡ እውን ትብዓት ዝመልኦ ወንጌላውነት ኣድላይ ምዃኑ ዘጠቃልል ኮይኑ ብዙሓት ጉጅለታት ናይ ቅዱስቲ መንበር ስነሜላዊ ክሊኣዊ ርክብን ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡካንን ድምፂ ቤተ ክርስትያን ብቐፃሊ ከምዝስማዕ ኣብ ምግባር ዘለዎ ግደ ከም ዘጉልሑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኣብዚ መዳይዚ ብዙሓት ተሳተፍቲ ወንጌል ብፃቅጢ ዝቐርብ ከም ዘይኮነ ኣጉሊሖም ነቲ ፍትሓዊ ውግእ ዝምልከት ርትዓዊ ኣተሓሳስባ ምስዓር ኣድላይ ምዃኑ ብምምልካት ብዛዕባ ሚዛናዊ ርእሰ ምክልኻል መሰል ምዝራብ ኣድላይ ምዃኑ ኣስሚሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ስለቲ ዝለገስዎ ዓወድ መልእኽቲ ንዕጡቓት ግጭታት ስለ ዝኽንንዎን ብተደጋጋሚ ንሰላም ዘቕርቦ ፃውዒት ዓሚቕ ምስጋና ኣቕሪቦም እቲ ምይይጥ ብዛዕባ ኣገልግሎት ጴጥሮስ ቤተ ክርስትያን ካብ ፖለቲካዊ ስልጣን ናፃ ምዃነ ውሕስነት ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዘርኢ ምልክት ሰላም ኮይኑ ከገልግል ዝኽእል ምሳልያዊ ምንቅስቓስ ኣድላይ ምዃኑ ዘንፀባርቕ እዩ እንክብሉ ከም ዘስመርሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። እቲ ኣኼባ ብዝቐረቡ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ከም እተዛዘመን ገሊኦም ካርዲናላት نتجوب أكاردينالات نميجيت أجاد آمن مس مرح تكلوت حيمانو تتحبير كم عيائن هاي فقر سلت أنا نمدم فع أدلعي مخانون دقيمم كم زرقا قدسون كالوت كعب زعبا ترسليك أنا باباسات بيتا كريستيان نهجيليانات نمخنان زدنقويتو تساب تساب بيقلت زحابولو أفلتو بزحات سبات زحابو ملاش كم تزاربون زقالات زدما لبي كم زخفتة كم زستبحالون اتم كاردينالات اتي قروم سب أونت زر استوناي كدسناتهم عود مال أختي نبعلو نقبع كاردينالات سلام المهنات حرف النتك سكامو تساوحيت كم زخونة قلق كاب زدما أبشعن تسعة تميتن سمايان شدشتان عمت محرات بقدس يوانس بولس داقماوي أب أسيزي التأكب علم لخاو مع التسعرة السلام زعام السالة مساليهو تبق صوتات أب قمت بمقتاو كم زقلعون اتي كالأي وعلو نكع ساعة عسر تتشعتن فرق عن الدوس أبونا بزمرحوت أروت كم التزعزمة زينا فاتيكان أفليتو
1: سنة يسوس مدام من أسيع سنة ويتايو سنة سنة
2: سلام وسنا إزرائيل فاتيكان أب مدام من سايتهم زلهم بكرسوس رواتنا حتى نمسحهم زلهم وحوقهم نهم بولسي أب زلهم مو زيابير فقرون مهرتون إلى خلكم ناولكم بعد نلوم عنتي هزر زبالة ناي حتون ملسن كوينو مستفر علي حتوتات أب يوتنا نلعلوم ملسون ندليل لهم بحزر زبالة ملكة نخن حسب لهم نبدأ هجو نخن حسب لهم زلزخ آخر زل توابع مدام يحزلكم متى زلهم كساب مو دا تعتقد زلهم بفقري أملاخ أدماكم قدامي تحطون بار من فساو بقعتن تسيتون الزبل أمر وين محاسب زريو أنا أي سرقني أي قتلني لازح ما أكساب زي قبركو أنا نفوع كريستياني الزبل سبع له زيني بحكي من قدي كريستيناريو ملسن بار أي فالو زي عب من فانت راي ممكن بلون خلنا كريستينا حما أكساب زي مقبار زي كونا سناي نمقبار يزرد عنا نعلم سكا سيطان سجيرنا كواحاتي أتنا خندحن تسأقوه يراد عنا لألو خلو جن سنناين خنقبر يوزدك فنن أب وانجيل ماتيوس مراف إسران حموشن كفغدا أربعان حارنك سابع أربعان سلستن زلو كالقويتان ترات عزيبنا انتران بيبناو سلا زي قتلكم وي سلا زي سرقكم زي كونز بلنا تأمي عبلعكم ندو عاريق خدينكم ندو النابلة التكن قبرو زلنا ينقرنا بزي مقبارناون قدلت كم زلنا رون كي ترفع ينتصرلنا بيت كريستيان أمزج بهيمانة أبو قطري الشحن شو ما تميتن حامسان ثلاث سنون حتى بقلب جبرة رأزي كونس كن جبرو بزي جبرو زجب أننا سنين كبر بزي مكبر ناون يفتح ميت فلان قال يتحطه من صغين كون فقر أملاخ نزري إي حطوا دمائز أملاخ أنت رافتين أنت رافت وناون كونو سلم تايو مكرا سفكت زبل حطوا إذا عمي حطوا أبي وطنب سوكفنا زل على طول ماي بتكرسانون نززرئي ملاش هلوا مكرا ملكة مرقم ايكونا كوادا كريستوس نعلم زد حان الله مسكالي أبي مجلز فرع ملاح دما مسكاليو لك أب لك أونت بتكرسان كبعال كدوس أغسطينوس أمسولون اكزي أبير كلو زخل سنناين سلزخونا كابت زكات محمى أنا قرون كي ترفى سنناي فرا كوت يكاليو نابلوي مهرنا أمزجبا هيمانوس قدري سلستمي سنشوا عتن أنت رأى تملكتناون أملاخ عبتناتو نافت رتسرح الملكته ومحدران نعنا مشارختو متعيدهم كون يقدم النائب لنا لازم مكرانا مس مكرا كريستوس كنحبرون كلنا نجزع السناد رأزي كنا نحواتنا نحتنانون نامن قد تحتنا موتون أفدقي سلازم بعرف كرانا حوات تحطونا أملاخ سلمتاي مكرا زور دلي زلوزي كناس عوشت إز مكراون كي ترفع كمي جيري نمكراي مس مسكال مسقاي قويتا زحبرو بوغا عبتي ناي دحنت عيوو زحبر زبل عمالا غطان رديتن كهلوانا يقبع سال سيتحطو نمسترين السحاد ملكاتيو أنا مس أملاخ بغتتا بمرخاب قبل بيزولو حاتقات محرني نغنسحوني خيل سلمتا رأي بمنقد كهن حاتقاتي زناز سناب كهن كيلا حاتقاتي زناز زبل حطو مالس دما كريستنا والكاوي ركب تراي زي كونس حواراوي ستافعاوي هيوات زحاتتن زد اللبني فقران حوات حاداتن قبر كلنا أملاح تراي زي كونس نتأكل كريستوس مرعات كريستوس نبتا كريستيان نما حبرو إنا نقصلا زلنا كهند ما وكيل كرسوسن وكيل تازو غوصلت بيتا كريستياني أول نجي لوحان اسم عرف إسراف وإلى إسران سلسان مسلم الكاتهون نهاوريات قوي تاسل تانكهبهم كلنا نعزب حادياتهم زحاركم لهم كحدة كلهم خائب لهم قدوس يوحان اسم أفورك ون بوغانو املاخن كهنات زحابوم سلطان نملاختون توغنا اي هاومن نابله نايزن نغرز لالنا صباقن معرخن دي عاب مستير مخان يزردانا احنا ون بوغنا زحابوم سترن سحازلنا اردادا انا ملاختان كمتن اودس فوستينا زبنا بيتانا مرحنا سكسوسفون حنت نفسي نامسرن ساعات كد كلا انا اغر كهن عطياتا ختنا ززن كلا ኮይኑ ዘሎ ንትወክል ክርስቶስ ኮይኑ ኣብቅድሚ ኣቕይም ዘሎ ካህን ክፅልየሉ ከም ዘለዋ ንእንቱ ክትፅሊ ከም ዘለዋ ከም ሻምቦቆ ንክጥቀመሉ ኣምላኽ ኣብ መንበረ ኑዛዜ ድማ እታ ነፍሲ ንምምሃርን ንፈውስን ከም እትኸይድ ኣባት ነፍሲ ማለት ካህን ነታ ነፍሲ እታ ክትከደላ ዘለዋ መንገዲ ንክመርሓ ክግስፃ ከነቕሓ ከብራታ ፍቕሪ ኣምላኽ ክነግራ እቲ ሓደ ወገን ከዓ ብፍቕሪ ኣምላኽ እታ ነፍሲ ክትዝናን ክትፍወስ እዚ ድላይ እዩ እናበለ ንቅዱስ ፎስቲና ይነግራ ራብዓይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ንእምነትን ግብርን ዝምልከት ፌይት ኤን ዎርክስ ብጎይታና መድሓን የሱስ ክርስቶስ ተዛመንኩ ድሒነ ግብሪ ኣየድልን እዩ ንዝብሉ ወገናት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እንታይ ዓይነት ምላሽ ትህቦ እምነትን ግብርን ክልተ ገፅ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክፈላለዩ እውን ኣይኩልን እዮም እምነት ብዘይ ግብሪ ምዉት እያ ከምቲ ኣብ ያቆብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 26 ንረኽቦ ከምቲ ስጋ ብዘይ መንፈስ ምዉት ዝኾነ ከምኡ ድማ እምነት ብዘይ ግብሪ ምዉት እያ ይብለና መዝገበ ሃይማኖት ቁፅሪ 1815 ምስንድከቱን ብፍቕሪ እትሰርሕ እምነት እያ ዘላትና ና ብዘይ ተስፋን ፍቕድን እምነት ንምእመናን ምስ ክርስቶስ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተሕብሮምን እያ እናብለት በተፅቡቅ ሓሳብ ኣብዚ ኣርሲ ዝትህበና እግዚኣብሔር ይባረኩም ዝነፅብ ሰሙን ካብ ዝተፈለየ ርእሲ ክሳብ ንረኸብ ሰሰና እዩ
3: مسر سليك انا باباسات بحبرت نبقعز القدوس ابونا ون ابتلخوم ندقفوم سلام تسفا لكسي نقدوس ابونا ندقفوم نقدوس بيتروس او لكسي نمصوت نابزيز صعب مربب حبريتا نقطو www.obolo.di.san.pietro.va
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ነፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 21 ሰነ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ክርስቲያን ምእመናን ንተልኽኦም ኣብ ብሕታዊ ርክብን ኣስተንትኖን ስሩ ክሰዱ ተማሕጺኖም ካብቲ ምስ ክርስቶስ ዘለዎም ጥቡቕ ርክብ ብርታዓየ ብምርካብ ኣብ ኩሉ ኩነታት ብተስፋን ብፍቕርን ብጽንዓትን ወንጌል ክምስክሩ እውን ተላበዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረግዎ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ንክርስቲያን ምእመናን ሓቀይና ወንጌላዊ ተልእኾ ካብ እስትራቴጂን ወይ ቴክኒካዊ ስራሓት ዝርከብ ዘይኮነስ ካብ ጸሎትን ስቕታን ኣስተንትኖን ዝምዕብል ከምኡውን ኣብ ብሕታዊ ርክብ ምስ ክርስቶስ ከም ዝምንጩ ኣዘኻኸርዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ነቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ስብከተ ወንጌል ዝለኣኸሉ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝተወስደ ናይ ዕለቱ ንባብ ብምስትንታን ኣብቲ ጐይታ ዘቕረበሎም ጻውዒት ከተኵሩ ተላበውዎም። ነዚ ኣብ ጸልማት ዝነግረኩም ዘለኹ ብብርሃን ስበኽዎ፣ ነቲ ብሕሹኽሹኽ ዝሰማዕኩምዎ ኸኣ ኣብ ናሕሲ ወጺኢኩም ስበኹ ክብል ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ነገሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስተንትኖኦም ብምቕጻል ኣብ መንጎቲ ብብሕቲ ዝስማዕን ብግህዶ ዝእወጅን ወንጌል ዘሎ ፍልሊ ኣተኲሮም ብምስትንታን ድማ ወንጌል ብተኣማንነት ክእወጅ ዝኽእል ንመጀመርታ ጊዜ ብብሕቲ ምስ እንምኮሮ ጥራይ ከም ምዃኑ ገለጹ። ወንጌል ምስባኽ ብቐዳምነት ነፍስ ወከፍ ፍሉይ ዝኾነ ብሕታዊ ምርኻብ ምስኡ ምክፋል ምዃኑ የዘኻኽረና ድማ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ውፅኢታውነት ክርስትያናዊ ምስክርነት ብቐዳምነት ኣብ ሜላታትን ጥሪትን ዘይኮነስ ኣብ ተግባር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅንዕና ናይቲ ኣመንቲ ንጸጋ ኣምላኽ ዝህብዎ ምላሽ ከም ዝምርኮስ ገለጹ። ብርታዓየ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃዋርያ ካብ ቴክኒክን ናውትን ሓሊፉ ካብ ዕዮ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሓቅነት እቲ ንህቦ መልስን እዩ ዝመጽእ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ከም ዝገለጽዎ ንትምህርቲ ቅዱስ ቶማስ ዘኣኩናስ ብምዝካር ስብከት ክብሃል እንከሎ ነቲ ዘስተንተናዮ ንኻልኦት ምትሕልላፍ ማለት ከም ምዃኑ ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወሲኾም ነቲ ኣስተንትኖ ናይቶም መንፈሳውያን ሰባት ጥራይ እዩ ዝብል ሓሳብ ብምንጻግ ኣስተንትኖ ንሒደት ቅዱሳን ወይ ፈለስቲ ሰብ ፉ ህይወት ጥራይ እተሓጽረ ፍሉይ ተመክሮ እዩ ኢልና ክንሓስብ የብልናን ብምባል ኣመልከቱ። ኣብ ክንድኡስ ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ንኣምላኽ ንምስማዕ ንሓጐስን ሻቕሎትን ብሕድሪ ናብ ኣምላኽ ንምውፋይን ከምኡውን ኣብ ቅድሚኡ ንዘሎ ህይወት ንምግምጋም ኣብ መዓልታዊ ሓላፍነታት ብስቕታ ከስተንትን ተጸዊዑሎ ክብሉ እውን ተላበዉ። ቅዱስ ኣቦና ቀጺሎም ከምዚ ዝኣመሰለ እዋናት ንምእመናን ዝያዳ ኣብ ጽኑዕን ንቑሕን እምነት ንኽዓብዩን ኣብ ኩሉ ኩነታት ብርሃን ወንጌል ከንጸባርቑ ዘኽእሎም እሙናትን ናጻን ደቀ መዛሙርቲ ንክኾኑ ዝሕግዞም ከም ምዃኑ እውን ኣስመሩሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ናብቲ ታሪኻዊ ትሕዝቶ ወንጌል ማቴዎስ ምልስ ብምባል እዚ ወንጌል እዚ ነቶም ጽልእን መስጐግትን ዘጋጥሞም ማሕበረ ሰባት ከም ዝዛረቦም ኣዘኻኺሮም። እቶም ቀዳሞት ክርስቲያን ሎሚ እውን ኣብ ገሊኡ ክፋላት ዓለም ንዝርከቡ ምእመናን ዘጋጥሞም ዘሎ ብዙሕ ብድሆታት ኣመልኪቶም እውን ኣስተንተኑ። ተስፋ ምቑራጽን ድኻምን ወይ ፍርሒ ንኽዕብልል ዘጋጥም ዘሎ ፈተናታት ዓብዪ እዩ በሉ። ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ ሕጂ እውን እቲ ሽዑ ዝነበረ ትምህርትታት ኢየሱስ እሙናት ኮይንና ቃሉ ምስባኽ በዳህ እዩ። ንጽሊ ብፍቕሪ ንትዕቢት ብትሕትና ንተስፋ ቝርጸት ከኣ ብትዕግሥቲ ምላሽ መሃብ በዳህ ኮይኑሎ በሉ። በዚ ምኽንያት እዚ ይብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንክርስትያን ምእመናን ምስ ጐይታ ጥቡቕ ርክብ ምምስራትን ኣብ እምነት ሱር ምስዳድን ተልኾኦም ከዕምቑ ኣተባብዕዎም። እዚ ድማ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብታ ናይ ወንጌል ሓሴት ዘርእስተ ሓዋርያዊት ምዕዳኖም ንዝመሃርዎ ትምህርቲ ኣቃልሑ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ካብዚ ብምቕጻል ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምሳስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል።
1: ሰንበት ዝኣስተምህሮ ሰኔ 21 2018 ዓመተ ምህረት ነዚ ሰንበት እዚ ዘሰኒ መዝሙር ናክብር ሰንበቶ በጽድቅ። ንሎሚ ዝንበብ ቃል ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ መበል 22 ምዕራፍ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 14 ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮም፣ መንግስቲ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገብር ንጉስ ትመስል። ንሱ ከዓ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ክፅውዖም ኣገልገልቱ ለኣኸ ክመፁ ኣይደለዩን። መሊሱ ድማ ነቶም ዕዱማት እንሆ መኣደይ ኣዳልየ ኣለኹ፣ ሰባብሕተይን ኣስዋረይን ሓሪደየ ኩሉ ተዳልዩ ሎ እሞ ናብ መርዓይ ንዑ በልዎም ኢሉ ካልኦት ኣገልገልቱ ለኣኸ። እቶም ዕዱማት ግና ሸለል ኢሎም ከዱ። ገሊኦም ናብ ግራቶም ከዱ፣ ገሊኦም ከዓ ናብ ንግዶም ከዱ። እቶም ዝተረፉ ከዓ ነቶም ኣገልገልቲ ሒዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን። እቲ ንጉስ ተቆጢዑ ወታሃደራቱ ልኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍኦም፣ ከተማኦም እውን ኣንደደ። ሽዑን ኣገልግልቱ መርዓይሲ ዝተዳለወ እዩ፣ ግና ኸ እቶም ዝዓደምናዮም ኣይ በቋዓትን እዮም። ስለዚ ናብ ቀራናታት ንገዲ ኺዱ እሞ ንዝረኸብኩምዎ ዘበሎ ኩሉ ናብ መርዓይ ፀውዑ በሎም። እቶም ኣገልግልቲ ድማ ናብ መገድታት ወፂኦም ንሕያወትን ንሕሱማትን ዝረኸብዎም ኩሉ ኣከቡ። እቲ ኣዳራሽ መርዓ ከዓ ብኣጋይሽ መልአ። እንተኾነ እቲ ንጉስ ነቶም ተቐማጦ ክርኢ ምስኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሓደ ሰብኣይ ኣብኡ ርኣየ እሞ፣ ዓርከይ ኪዳን መርዓይ ከይተኸደንካ ከመይ ኢልካ ናብ ዝኣቱኻ በሎ። ንሱ ግና ትምበለ፣ ሽዑ እቲ ንጉስ ንኣገልገልቱ ከምዚ ይበሎም፣ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ናብ ዘለዎ ፍጹም ጸልማት ኣውፂእኩም ደርብይዎ። ከመይ ጽውዓት ብዙሓት ሕርያት ግን ውሑዳት እዮም። ነዚ ናይ ሎሚ ሰንበት ዝኣስተምህሮ ከም መበገሲ ኣስተንትኖና ክንገብሮ እንኽእል ልብሰ መርዓ ለቢስካ ምምፃእ ብዝብል ኣርስቲ ክንሕር እዮ። ካብ ኣባ ገሪማ 17 ሰነ ክሳዕ በኣተ ክረምቲ 25 ሰነ ዘሎ ኣብ ስርዓት ልጡርግያና ዝኣስተምህሮ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ሓንቲ ወይ ክልተ ሰናብቲ ዝሓዘ እዩ። ዕለተን ሰንበት ዕድሜና ኣኽቢርና ኣብ መኣዲ ክርስቶስ ክንሳተፍ ዝተሰርዐት ዕለት እያ። ኩሎም ናይ ሎሚ ንባባትና ኣብ ቤት ኣምላኽ ዕዱማት ከም ዝኾንና እዮም ዝነግሩና። ብፍሉይ ወንጌል ማቴዎስ ብምሳሌ ገይሩ ኣብ መኣዲ ኣምላኽ ዕዱማት ከም ዝኾንና እሞ ልብሰ መርዓ ለቢስና ክንቀርብ ከም ዘለና ይነግረና። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ኢየሱስ በቶም ቀረባ ደቂ ዓዱ እቶም ነቲ ኩሉ ዘስተምህሮም ተኣምራታት ዝገብሮ ርእዮም ምቕባል ናይ ዝኣበይዎ እዩ ዝነግረና። እቲ መልእኽቲ ንሊቃነ ካህናትን ዓበይቲ ዓድን ንመራሕቲ ሃይማኖትን ብሓበራ ዝተዋህበ እዩ ነይሩ። እቲ ምሳሌ ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለየ ክፍሊ ተመቒሉ ንረኽቦ። መጀመርያ ክልተ ዕድሜ ናብቶም ክመፁ ዝተዓደሙ ተላኢኹ፣ ካልኣይ ሓበራዊ ዕድሜ ንኩሎም ድኻታትን ፅጉማትን ተላኢኹ፣ ሳልሳይ ኣብ መርዓ ክሳተፉ ከማልእዎ ዝነበሮም ነገራት ከም ዘሎ ንርኢ። ማቴዎስ ዘዘንትወልና ዘሎ ምሳሌ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ብዛዕባ እቶም ኣብቲ መንግስቲ ኣባላት ዝኾኑ እዩ። ብኣምሳል ሓደ ንጉስ ንወዱ መርዓ ዝገብር ይነግረና። ኣብ ኢሳያስ ነቢ ኣብ መበል 25 ምዕራፍ ካብ 6 ክሳብ 10 ዘሎ እንተርእየን እንተንበብና ብዛዕባ ኣምላኽ ንህዝቡ ኢሉ ዝቕርቦ ዓብዪ ምሳሕ ዝነግር ነንብብ። ኣብኡ ዝበለፀ ዝደረቐ ነቢትን ብስቡሕ ስጋን ኣንጉዕን ዓብዪ ምሳሕ ከዳልውሎም እዩ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንንብዓት ካብ ዓይኒ ኩሎም ክደርዝ እዩ። ኣብኡ ድሕነትን ተስፋን ክህሉ እዩ፣ ምክንያቱ ኣድሒነና እዩ ዝብል ቅድሚ ዘመናት ዝተነበዮ ነዚ ምሳሌ ኢየሱስ ዘስምዕ ንርኢ። ኣብ ወንጌል ብምሳሌ ክዛረብ እንከሎ ዕሞቕ ምስጢሩ ክንርዳእ ኢሉ ዝገበሮ እዩ። ዕድሜ ኣብ መኣዲ ኣምላኽ። ኣብዚ ምሳሌ እቲ ንጉስ ንኣገልገልቱ ኣብ መርዓ ወዱ ክሳተፉ ክዕድሙ ኣብ ኩሉ ይሰዶም። زي ات املاخ ابلي كيدان نبزحات نبيات املاخ ببوانو نهزب اسرائيل اب فقرون اقلقلوتون كنوبرو ايلوز سدوم زنبري ايو زملكت انتخان خمسو عدميو كخبرو ايك عالون قالوت لو خاصديدو انهم عدية دالية لخو كل تدالي ايو نمرعانعو الكوم نقروم ايلو اللي اخو كل قزي اقلت مصحاف انت تملكتنا املاخ كتصوو عمكالو قلتف ملسي دالي لما سوعت عملاق كنملس كلنا حجينا كنملس زدلينا صباح دحر صباح كحسب اللو زبل أما سوعت عملاق يسرحني بقوع ملسي خطهب كل قزيين قحكا من باري دلي أبزيز التنبنا وانجيل قن كمو أيكونان زخون زلو التوم زي تعدمو أبت عدمي أي قدسون بخلطة مقدي زي مقدسوم يقلسو أب عالموم تراحي قدسو نايكالي أي قدسو من دارغان السخاء نأخاز خون قزيه بلنان يبلو بخالق آنتهم لأخات نقوس حيزوم أواريدو من قتل ومن أبرئسنا أنت تملسنا كندي كابانا أيوم كمتم قداموت زخوننا كساب كنديناي أبزئوان نمسوعة أملخ لبنا عطينا أب كلو راينان تغمر إسنان قدامنا تبنا أبتن دحرواي وحس كخوننا زي كل نقرات راح أدهبنا ننبرا لنا تسقو تنقو سنتهم لأخاتو زواردوهم من سمعي وتهدراتو لإخو نتهم قتلتي أطفؤهم كتماؤهم من أنددي زي من البات ماتيوس مستي أب سبعة عامة مهرت برومويان وتهدرات أبلع لي يرساليا من هزبان زواردي كتحزو إلو زبولو إيوز مسل أب زقوان انترينا سبغت وانجل أب زح بوتاتاتي السرو يسعيو أب غلخاء يغطلون علو قدامت عدومات ممسع مسعبيو كالقوت لوخات سديدو أب قرانا مقدي كيتكم زرخبكم وم كعدمو يلقكم مخنياتو مرعاي تسنادي إيو زلو يبلوم أب زقوان نتي مسعواعتا نقوس كخبرو يحتتو وتوم لوخات أب هبتاماتن أب بيت عدن أيكونون زلأخو أب كلو قرانا مقدي خيدوم زخوان سب كعدمو ينقرم أب قزي إيسوس أب أفدق ختماتات بزحات حفاش زبي كمو دخاتاتن مخفل تقرطن زروقاتن كلهم بخلو زتسألو نقادون كوتاس كلهم نعقاتن يركبو نورو سلزي انتاينتهم بزي قدس كلهم تعياتن زي تعياتن اتداس مرعا كساب زمالي كعدمو نقوس لوخاتو لأخي أبزي حروي هزبي يلن كمو فليات عبيت عدي عدمات يلون زي أمثال اتا كرسوس زسرعا بيت خرسيانيه مالت بيت خرسيان انتاينتهم بزي قدس نخلو أب حقفو كمسو تعدم إياه بيت خرسيان كدن حجي نيرا دهر حجي اوون كتنبر إياه بيت خرسيان ناي قدسانن حطانن إياه حدا نقر قالو خل قزي كنذكرو زلنا أب بيت خرسيان حدا فتنا قالو نقل سبات قدامنت وي العل أبي الكامر أي ويون بتحزتو قنزبوم مخبار نقل خقا أن أسابيلك مرأي هذا كل جزيان بيتارسيان دخون قني زقت ما أيو برجز تعيات وفيات أمونات أبالات راح كهلوس وبقيو انتخوني أزينتي فرع أملاخنا بكل زبط سحزو كل أيكونان كم زبالت بيتارسيان كاتليكاوي ملك يبلان كم أناي كل بيتارسيان أيكوناتن بحري بيتارسيان بكل زقمتيا بسات كانن بحت آنن تصاراري نقرات أب كلو قرانا مقد خيتكم نزخوني زرخوكم وعدمو إلو كبكع حدا لبس مرعا زي لبسي عدوم أب داس مسرعي ويو عدامي نقص كخوص عوان أبوتا وردتن سقاين كوسدوو كإزز نرئي إزز تصاردو أي مثلن أب زي بزحات كنحسب كنحاتتن نخيل إزي سب أب سرح تصانيحو نقصو كأتوم كلون عا القس عدوم يخا إلو مو يخونو ويوم عدمتي ويوون دخاص وقوم زلاتو اتات خدين وازلوت راح كتكون تخيليا سلزي سلمنتاي لبس مرعاك خدان تدليو أبزخ نرد أزلنا الزمسالي فليز ولي ملغتي إيو الزم حلال فلنا أيهود نقال نبيات كمؤون تمرت يسوس نسيقوم سلزي أبوت أم كالو دخاتاتن زروقاتن أرمينن تقدموم أما رعاخت عدام كل خال بسم رعاخت لبسي قبا أمبر مسرا ساحن جارك أمن كدان أما رعاخت مسي كبري يبلون እዚ ነቲ ዝዕድመካ ዘሎ ዘይምኽባርን ከምኡ ነቶም ምሳኻ ዝዕደሙ ዘይምኽባርን እዩ ኩሎም ኣብ መርዓ ዝተዓደሙ ከም ዕዱማት መርዓ ክኾኑ ግድን እዩ ኣብ ግብሪ ክንርእዮ ከለና ቤተ ክርስትያን ኣፍ ደጋኣ ንኩሎም ጻድቃንን ሓጥኣንን ከፊታ እያ እትፅበዮም እንተኾነ እቲ ሓጢኣተኛ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክኣቱ ብወገኑ ክገብሮ ዝግብኦ ምስንዳው ከምኡ ንስሓ ሓጢኣቱን ክገብሮ ዝግብኦን ኣለዎ ካብቲ መስመር ስሒቱ ዘሎ ሂወቱ ወፂኡ ኣብ ኣምላኽ ዝምለሰሉ ድልየትን ፃዕርን እንተዘየርእዩ ኣብ መርዓ ክሕወስ ኣይግባአን የሱስ ንኩሎም ሓጥኣንን መኽፈልቲ ቐረፅን ዝሩጋትን ክቕበሎም እንከሎ ስቕ ኢሉ በቲ ዘለዎ ሂወት ክቕፅሉ ኢሉ ኣይኮነን ክንስሑን ካብቲ ዘለዎ ሂወት ክወፁ እሞ ሓድሽ ሂወት ክለብሱ ኢሉ እዩ እምነትካ ኣሕውያትካ ካብ ሕጂ ንድሓራይ ተኣብስ ንዓስዓበኒ ክብሎም እንከሎ ንሓድሽ ጉዕዞ ሂወትን እምነትን እዩ ዝፅውዖም ነይሩ ኣብ መወዳእታ እታ ምሳሌ ብሓደ ንፁር መልእኽቲ ትውድእ ፅውዓት ብዙሓት እዮም ሕርያት ግን ውሑዳት እዮም ዘሕዝን ሓቂ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሂወቱ ፍቕሪ ኣምላኽ ከስተማቕር ዕዱም እንከሎ ውሑዳት ጥራሕ ኣብ ሂወቶም ኣዋሃይዶም ይነብሩ ዝበዝሑ ነቲ ዋሕስ ኣለዎ ኢሎም ዝሓስብዎ ድሕሪ ገንዘብ ድሕሪ ረብሓ ስጋ ምቾት ዓለም ስልጣንን ግዝኣትን ካልእን ክጎዩ ይረኣዩ እዚ እዩ ብዝሓደ ድሕሪኡ ዝጎዩ ወላ እኳ ዘይምቕሳንን ስቃይን ዝበዝሖ ምዃኑ እናተፈልጠ ንከሎ ኣብ ማሕበር ክርስቶስ ሙሉእ ኣባልነት ክህልወና መምዘኒ ነገራት ግድነት እዩ ኣባላት ቤተ ክርስትያን ዘብለና መጀመርያ ምልኣት ምስክርነት ወንጌል ክንለብስ ኣለና ሓደ ዘይንሳሕ ወይ እውን ህዝባዊ ሓጢኣት ዝገብር ማለት ከም ኣብ ግብሪ ሸበራ ዝሕወስ ንብዙሓት ንፁሓት ሰባት ብዘይ ሓደ ምክንያት ዝቐትል ኣባል ቤተ ክርስትያን ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ከምዞም ዝኣመሰልዎ ኣብ መኣዲ ክርስቶስ ክሳተፉ እንከለዉ ምርኻስ መኣዲ ክርስቶስ እዩ ልብሰ መርዓ ኣብዚ ምሳሌ ዘስምዖ ዕዱም መርዓ ዝሓለፈ ሂወቱ ብዘይገድስ ግን ኣብዚ እዋን ንክርስቶስ ለቢሱ ዘሎ እዩ ዘመልክት ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ብጥምቀት ከምኡ ብካልእ ምስጢራት ገይሩ ኣብ መኣዲ ክርስቶስ ዝሳተፍ እሞ ኣብ እምነትን ትምህርትን ክርስቶስ ዝዓቢ እዩ እዚ ኣብ ሂወቱ ቀስ ብቐስ እናዓበየ ዝኸይድ እዩ ስለዝተዓደምና ክነመስግን ይግባእ መጀመርያ ነዚ ኩሉ ዝሰማዕናዩ ኣብ ግምት ብምእታው ክንገብሮ ዝግባአና ነቲ ኣብ መኣዲ መርዓ ንዝዓደመና ኣምላኽ ምምስጋን እዩ ፍልጠትን ተመክሮ ናብ ኣምላኽ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰምሃረና እሞ ዝተዋህበና እምነት ኣባላት ቤተ ክርስትያን ብምዃንና ዘረኸብናዮ እቲ ዝበለፀን ዝዓበየን ህያብ ኣብ ሂወትና እዩ እዚ እንተዘይኮነ ዝስምዓና ዘሎ ንኣምላኽ ዝበለፀን ዝዓምቆን ረድኢት ኢየሱስ ንኣና እንታይ ምዃኑ ናብ ሂወትና ዘምፅኦ ትርጉምን ሓጎስን ክርዳኣና ክንልምኖ ኣለና ካልኣይ ክነሰንትኖ ዘለና ኣብ መርዓ ካብ ተዓደምና ልብሲ መርዓና ክሳብ ክንደይ ፅሩ እዩ ዘሎ ክንርኢ ኣለና ክሳብ ክንደይ እየ ንርእሰይ ኣብ ፍቕርን ኣገልግሎትን ንኢየሱስን ንህዝቡን ኣወፍየ ዘለኹ ክሳብ ክንደይ ኢና ፅሩያት ኣባላት ቁምስናና ክንበሃል ንኽእል ክሳብ ክንደይ ኢና ሓቀኛ ምስክርነት ንኩሉ እምነትናን ትምህርቲ ቤተ ክርስትያናን ኣብ ውሽጥናን ኣብ ደገ ማሕበርን እንምስክሮ ኣብ ርእስና ጠንቢትና መርሚርና ሕልናና እናርኤና ክሳብ ክንደይ እየ ኣብ ጠባየይን ተግባራተይን ምስ ትምህርቲ ወንጌል ዝፃርር ደፊረ ዝገብር ዘለኹ ኢልና ክንሓትት ይግባአና ኣብ ቁኑዕ ሕልና ተመርኩስና ንልብሲ መርዓይ ቀፂለ ዶ ክኽደኖ እኽእል እየ ወይስ ኣብ ሓሶት እየ ዝነብር ዘለኹ ሳልሳይ ሓደ ክንርስዖ ዘይብልና ነገር ኣባላት ቤተ ክርስትያን ስለ ዝኾንና ክንገብሮ ዝግባአና ነገራትን ምስክርነትን ከምኡ ሕድገት ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ማሕበር ክርስቶስን ክንቅበል ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ንዕድሚ ኣምላኽ ኣብና ኣብ ካሊእ ኣብዝሃውተትናሉ ሓንትስ ክንምለስ ንድለ እምበር ኣፍ ደገ ምሕረት ኣምላኽ ካባና ርሑቕ ኣይኮነን ናይ ሎሚ ሰንበት ነባባትና እምበኣር ኣምላኽ ንኣና ኢሉ ዘሰናድዎ ዝተፈላለየ ፅቡቕ ነገራት ከም ዘሎ የዘኻኽረና ነብሲ ወከፍና ዝሓለፈ ተግባራትና ብዘይገድስ ሓደ ዓይነት መፀዋዕታ ኣብ መኣዲ ኣምላኽ ክነቕርብ ተዋሂብና ኣሎ እንትኾነ ኣብ መጀመርያ ንመፀዋዕታ ኣምላኽ መልሲ ስለ ዝሃብናሉ ንነገራት ከም ጉንዖት ክንርእዮም የብልናን ኣብ ርእስና ክንተኣማመን ሓንቲ ዋሕስ የብልናን نرسنا أن أطفافنا كم نفعاتن أموناتن كاتوليكاويان حاسبنا نتي بالعلي لعلي تراح زرئي حق زي بلو هيواتنا آمينا خن عقب يبلنان أبقل أوان بسم سنبت بيت غرسيان كدنا بسم قبو بيت غرسيان فتصمنا وحس حزنا ألنا مالا تايكوانان نبزحات قداماوي هيواتهم تراح عريم بوشتهم قن قزوات سيطان زخونو ألو سلوزي لومي أبوشتنا أتينا حلنا ناخنا نصحمو حق أنيا لبسمر عالبسنا أم أد أملاك نكرب لنا نرأسنا خنا التفافي كلنا نخسر نحنا إنا أملاك يكون نخسر سلوزي نلبس مرعنا بنصحنا بزي من كبن حزنا كنقل كنصلي إمنا تدخينا نسمعنا يون نستمهرنا يون قال إمنتنا فسأمتهم كوني قبعنا نعميق أمنتن فقرن كوهبنا كم أزبالي منفس أقل قلوتن حلافنا زملو أم حبر كلوانا خنص اللي قبعنا نعدام أملاق عدمي وأخبيرنا مزئي اللخو نخلو ضخاماتي حاتياتي حدق اللي نولو نوخ آيبك عنا أبا نقصي في السهاء
0: كبراتن كبرانن سمعتنا ازت كتاتل وزلهم زينا فاتيكان مدب قوانقوا تغرينا ايو رساله كان باباسات ليون مبل 10 تربعه ابسموناوناي الى تربو حفشاوي استمرو تمرت خرستوس ابزكافلو استنتنو بزعبات كالاي غبايه فاتيكان زاوجو دوغما وقوام بزعبا مسوات قداس يززارب سند قدوس غبايه استمهيروم كابز بمقصال ملو تحستوناي تقدس ابونا زكافلو استمرو تمرت خرستوس نقربلكم سناي مكتتال زخبركم احواتنا حاتن بروخ معلتي بزعبا سندات كالاي غبايه فاتيكان بفلاي كا بزعبا غبايا وقوام قدوس غبايه بزعبا سرعه لي ترجيانا ان غبرو زلونا تمرتنا نقصل قدوس اغوستينوس نتوم حدث تتطمقو بزعبا مستيره سغا خريستوس كغلصلو مسدله نتي ابز غباينا زسمعنايو قدوس باولوس حجن سخاتكم سبنت كريستوسن اكالات كريستوسن يخم زبلو طقس وسده عصيب عبيلو دما اتي تقبلو ناي غزار سخم مستير ونيو نتي زخون نايو دما امين كنبل نملسلو زملس زدما كم كتاميو سبنت كريستوس اخاتكم تباهيلنا لونا نسخاتكم كا امين تبلو علخم مباركس امينكم حق من تخاونسي اكالات كريستوس كونو كم تيتر يواكونو نتي زخونكم وخا تقبلو بلوم نتي ناي مودات ادرار غويتا دحر مزكار اتي غبايا ويقوام بقطتا بزعبا قدوس قربان بخمز عينت قالات قدوس اغوستينوس يزاربنا نخريستيان مؤمنان اما اد غويتا مسطاف كبحالن كلو بقال املاخ ممهارن ممغابن ناملاخ دما مسغانا مقرابيو بقالون بقدوس قربانن نعاو بمقبالينا نت نقبلو انخون اب يمانا بو تقميطو زلو نايتر سوزخونه نايز تنسا كريستوس اكال نخون نسو اب سماي بو تايدال ونلالو سلازي قدوس قربان مستير نايتا اتمص منغستيو كساب موداتا املاخ اب كلون بخلون زخونلا قدست علت ناب سماياويت هاجرنا زمرحنا ناي غعزونا سنقي ايو ليتورغياوي غبايه مؤمنان نتمسواتي بيد كاهن تراي زيكونس مسو بمخانون يقربو بزار رايازي قدوس قربان سرعات منفساو مسواتي ناي كريستيان مؤمنان ايو مس املاخن ابنن نهرحدنان ناب حادنت زمرح منقديو اباو بمستافن غزار سوام بمقرابن بخريستوس اتماكلا يابيلوم علات علات مس املاخن ابن حد حدومن ناب زيادة فصوم حادنت كسحابو اللووم سلازي قدوس قربان اب كريستوس بمصمبار نتي بنصاو هبات رؤسو زوفي اغباب انبابرا ناي غويتانا يسوس كريستوس كنسعب يمهرنا زو هبات زي نعالمنان نمحبرسبنان نسدرا بيتنان نلبنان زدخمو حايلتات مكففالن حيال فوسي بمهاب ناب حدنت يسحبنا فقرات احواتنا حاتن اب قدوس قربان كنساتف كلونا قال املاح كنسمعن كما اد غويتا كمغبن تعديمنا لنا اباو دما يسوس كريستوس غزارسو نبابو يقرب زنكل التخفالات قداسه مالت ليتورجياو كفلي قال املاحن اكوته تقربانن نحد حدو اصبيقو سلاز تاساسر حدا ناي املخو تكبار طرايو زقوم بزعبا قال املاح بزملكت ብዛዕባ ቅዱሳት ጽሑፋት ኣእምሮዊ ፍልጠት ምጥራይ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣምላኽ ንዅላትናን ንነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብን ብሓንሳብ ዝዛረበሉ ህያውን ንጡፍን ቃል ምቕባል ከም ምዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። እዚ ቃል እዚ ምስ ቅዱስ ቁርባን ይምግበናን ይድግፈናን፣ ካብ ውድቀት ሓጢኣት ናብ ሓድሽ ህይወት ክርስቶስ ይመርሓና። ቅዱስ ቁርባን ንቅዱሳት ጽሑፋት ንኽንርዳእ ኣእምሮና ይኸፍተልና። ልክዕ ከምቲ ቅዱሳት ጽሑፋት ብግዲኡ ንምስጢር ቅዱስ ቁርባን ከም ዘብርህዎን ዝገልጽዎን ድማ እዩ። ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ መኣዲ ቃል ኣምላኽ ዝያደ ሃብታም መግቢ ምእንቲ ክወሃበና መዝገብ ቅዱስ መጽሓፍ ብብዝሒ ክንበብ ድማ ጻውዒት ኣቕረበ። እቲ ናይ ስርዓተ ሊጡርግያ ተሓድሶ ነዚ ልመና እዚ ናብ መዝገብ ማለት ንነፍሲ ወከፍ ናይ መስዋዕቲ ቅዳሴ ስርዓታት ዝኸውን ቅዱስ መጽሓፋዊ ንባብ ዘቕርብ መዝገብ እውን ኣቕሪቡልና ይርከብ። እዚ ሃብቲ እዚ ካብቲ ንተኣማንነት ትውፊትን ንሕጋዊ ምዕባለን ክፉት ብምዃንን ዘጣምር ካብ ጽሩይ ምንጪ ህያው ትውፊት ቤተ ክርስቲያን ዝርከብ እዩ። ኣብ መኽፈቲ ምዕራፍ 2 ናይቲ ብዛዕባ መስዋዕቲ ቅዳሴ ዝዛረብ ጉባኤያዊ ቅዋም ነቲ ኣበው ቤተ ክርስቲያን ናባና ዝውሕዝ ዓብዪ ውሒዝ ናይ ቅዱስ ትውፊት ብምጥቃስ እተኣልመ እዩ። ኣብ ናይ መወዳእታ ድራር በታ ዝተታሕዘላ ለይቲ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ቅዱስ ቁርባን ምስጢረ ስጋውን ደሙን ሰርዐ። ነዚ ዝገበረ ድማ ንመስዋዕቲ መስቀል ክሳብ ዳግም ዝምለስ ንዘመናት ንምቕጻል ከምኡ ድማ ነታ ፍቅርቲ መርዓቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን መዘከርታ ሞቱን ትንሣኤኡን ብሕድሪ ምእንቲ ክህባ እዩ። ቅዱስ ቁርባን ምልክት ሓድነትን ማእሰር ልግሲ ክርስቶስን ዝጽምበለሉ በዓለ ፋሲካ እዩ። ናእምሮና ድማ ብጸጋ ዝመልእ እዩ። ንናይ መጻኢ ክብሪ ድማ ብተስፋ ክንጸባበዮ ዝተዋህበና ምልክት እዩ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ካብዚ ምንጪ መለኮታዊ ህይወት ብእምነት ንምቕባል በቲ እንሰርዖ ዘሎና ምስጢር ከዓ ክንልወጥ ንፍቀደሉ።
2: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ።
3: ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።